0: خمر دخان
1: سیکیله
0: تریح می عتبا کفت شبان
1: مرسی مرسی جک کنوم من کس
0: شبه چلوم دون ترگان
1: شبه چلوم ترگان شبه چلوم
0: شبه چلوم البحیر
1: شبه چلوم البحیر بکن شلا حوب لبیت کنیسه جنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور أمر بركتك ومين عياله إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان مش نصيان تل أبيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريح لك بركتك ومين
0: شبا شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدوارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخاع صولي تزمر مولد بتخلف
1: مرسي إذن مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي مجفاء وزخوتو تقين عليه له منسكي لرد ببياته
0: أمين
1: شبتلون
0: خمرد خايم
1: راك عندك قلت ليش انا خلاص تلمسي لي بيه عندك حبالة نزمان
0: قبل ليه قم هو يخل السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: انا كوري له
1: يعني بدونا زوت لوم عراب
0: مسي لي بيه مسي لي بيه
1: حبالة الكل مسي ايش اتمي بزبيه ويا شين
0: مسي لي بيه انت شميع
1: ايخ شماع يمون حير اني زاد
0: يلا انا سزامس
2: ايش اذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: مريح معدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش استعمل لا

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين خلصنا بقى
1: بيوتين وبره ببريد
0: بيوتين بيوتين وبأرهاب ببريد
1: شو أرهاب تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بفي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ستيت يونايتد مانجل ستيت ستيت
2: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليت سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליץ